أيضا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدركم جزء جمع جديد زي الحلقة النهارية النهارية نعرف نتسن زين دين الخاو دام وقار داك الجمع زي الصاحب باش نديت نهار 15 جيشان 5 2026. من هاي المسويس ما شكم نفس مليح يصح تقدر هنا هذا عم تدعم أكينا قير برامي جرازي الساعة قاحي طرش المديد مخصوص ما يتمسويس ما انتسقوات البرامي جنان انتسقوات القرآن ما تيصى من ذلك الحكيم يشين نتحقيت مثلا سويس مثلا يعني إذا نتباعا كي عندي تساهما قير برامي جنان عمي نعرف منهم ماذا ومتى محمد يحيى يبدأ قطاق سكينا قد ساعة لمج بيروت تشارة أخبارنا عريضة يتهمان ألف هذا إذا ما سويت مرقاكم قيمة كنا أقل برامجنا

صدق الله العلي العظيم. إذا شو ما عاد قشكو ما قلنا مجنون راي نعرف ندي تسنزين دين الخودة هما القارب دا غزي الساعة 11 نمديت بعد ما نسج الذكر الحكيم نقراهم إذا شو ما قمة كنا أقرب برا مجنون راي نعرف.

0: ريف. سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج معنا زيد ساعة تنتا رحيطة الشخوبري سنيان FM 106.2
1: نيخوبري الانترنت www.fausta.net

0: باريس. سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج معان زيت ساعة تنتا رحيطة الشخوبري لسنين FM 106.2
1: ناخذ الانترنت www.faustad.nl/arif. أيضا سيث ما عاد غشكم ما قربا مجنون عادي ناري في مهن القرب داني تسنزين دين الخودة كل جماعة زي الساعة حيطاش نديث روخ الغد روخ ناري ذا قومتنا محمد يحيى انت زين دين الحسين ماذا ومت محمد السلام عليكم.
2: أهلا وسهلا سي نور الدين السلام عليكم تحية ليك تحية لجميع طاقم راديو وريف يني سيت سالم يمجن عبر العالم.
1: تبارك الله عليك ذومة محمد وعنو ميكروفونك ذومة محمد ذومة نور الدين قد داقوز ديس
2: أو كنستي محمد تحية لجميع طاقم تقني ناري في راديو تحية شكم من مجهودات التجام
1: ورشك ذومة محمد ورشك ذومة محمد ورشك ذومة محمد في رويشك.
2: بسم الله نبدا بعد الخبره فنان شما كي منطقه الحسيمه من تدي قرب التمدينين نبدا بطوله الهوات فريق شباب الحسيمي يعزز الامكانيه للبقاء في القسم الاول هوات من بعد ما ينتصر في الجوله الماضيه على حساب فريق فتح ويسلان سفيهون 0-0 وفاء دريوش يتعادل امام فريق عمل بالقصيريس 0-0 الى الناظور تنتصر على حساب فريق اتحاد سيدي قاسم سفيهون مقابل هدفين. فريق وفاء دريوش عاد يتقدم عروض ذي مقرنا اقصى المركز الثاني 45 نقطه فريق وفاء دريوش تنتظر اجن مباراه مهمه امام فريق اتحاد التمارا باش يعزز الامكانيه للصعود ان شاء الله العام غا البطوله الممتازه للقسم الاول. فريق وفاء دريوش غاس اجن فرصه تصبح تمقرن عفوا باش يعزز الصعود نس بعد ما يعني يتنافس فريق امل نهضه بركان على بطاقة الصعود إلى القسم الممتاز. هو على مستوى الترتيب دائما فريق هلال الناظور في الصف العاشر 32 نقطة فريق هلال الناظور يزو كذلك باش يضمن البقاء إنس حينما يستقبل فريق أمل فتح الرباطي. فريق هلال الناظور يتعول خلف الجمهور باش يعاون كيبارتي باش يشجع الفريق أنه يحجز البقاء إنس القسم الثاني والقسم الأول هو عفوا نفس الشيء ينطبق على فريق شباب الحسيمي كيتواجد في الصف 13 26 تنقيدين فريق شباب الحسيمي يعظم في ورايس الجمهور بالمجان حد إن شاء الله 25 باش يواجه فريق اتحاد سيدي قاسم يتعدى من كذلك أسفل الترتيب. إذا بارتي دي ثاني توتري شي سهلة لا بالنسبة لشباب الريف ولا بالنسبة لاتحاد سيدي قاسم يتعانى في أسفل الترتيب يزن أيضا أذياب حكي بارتي دي ثاني ممكن نعتبر مباراة السد مباراة القمة أربح حكي بارتي دي يتشس الإمكانية يتشس الامتياز لشباب الريف سجن نسبة طمقنا باش تقيم القسم الأول هو نتمنى توفيق فريق إلى الناظور. فريق شباب الريف حسيمي حكي بارتي دي ثلاثين باش إن شاء الله الحق الفوز على الأقل باش تقيم من القسم الأول هوات كما نتمنى التوفيق لفريق وفاء دريوش الانتصار جبرتي هينتي باش أذيريزي الفرق غيرين القسم الممتاز هوات إن شاء الله. جي باقي الرياضات فريق هلال الناظور النسوي يحقق صعود القسم الأول وإنجاز تاريخي حق انسحاب مشين هلال الناظور العام وينتي باش نشحنت باش تقعنت القسم الممتاز للبطولة النسوية العام وينتي يتستحت مجهودات المكتب المسير الفريق هلال الناظور يوفر جميع الإمكانيات للفريق النسوي باش أنه يتواجد جي القسم الممتاز أو القسم الأول للكرة القدم دم النسوية. انتهى جميع مكونات فريق هلال الناظور لكرة القدم النسوية. على مستوى كرة اليد كذلك فريق هلال الناظور يوضع الربع نهائي كأس العرش عندما ينتصر أو كرة اليد طبعا على حساب فريق طلبة تطوان 37 تنقيدين مقابل 26. كرة القدم داخل القاعة دائما هلال الناظور يتحقق القسم الممتاز لعصبة الشرق. وبالتالي ممكن نري بأن العام هذا عام متميز بالنسبة لفريق هلال الناظور تندية الناظور على مستوى رياضات متعددة ككرة اليد وكرة القدم النسوية وكذلك كرة القدم داخل القاعة. إذن ألا ذات ننتظر أنقرون المجاز سومة محمد. نتحية جميع مستمعي مستمعات راديو وريف. أنشدكم الموعد إن شاء الله يقدم المناسبة.
1: تشكرش ونتشكرش سريتين دومة محمد خمس جدتين كنت قد قارة يونعرف أيث مزيد ما نقرأكم قيم مكينة أقرب رميج نونا يونعرف.
0: أريد أسدين الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج مع ساعة تانغ رحيت الشفوري لسنين FM 106.2
3: نيخو بالإنترنت www.faustad.nl/arif.

0: ريف. سدينا الريف عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعة نزيد ساعة تنتع رحيطة الشيخ وبريد السنين FM 106.2
1: نيخو في الانترنت www.faustat.nl/arif.

0: ريف سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكون جمعا نزيد ساعة تنتا نرحيط الشيخ خبري سنيان FM 106.2
1: ناخذ الانترنت www.faustad.nl/arif.
2: أيضا سويت مناقشكم اللي بدأت تصنفهم عارف راديوني برنامج عارف زين دين دين خودة نترحب سجيت مثلا نزغي صنفن غاية تبعا خبري الفيسبوك قيس فحالنا أيضا سويت مناغ إنهارا نسيور خيج الموضوع الفريق النغعيز الفريق شباب الريف الحسيمة نتشم وضع فريق ونيتي غاسي جمزرو إذا مقران نبذان زي خمسينات رقان عذان إعياء مختلف البطولات يسجلوا جمزرو ذا مقران الجمهور ينس إرغاز الجمهور ذا مقران ميخي عيز عيز بزاف تدفعن في المسيرة الكروية الفريق ونيتي يسجل يخفي ناس قورا ونيري في المانيما يدور ديجن الرمز ديجن سيمبول سنين شنين نشم موضع نعرف أمني كمر يبغض الفريق ونيتي التومي يوري القسم الأول يعني القسم الوطني الأول مقران شما ومع الأسف بطبيعة الحال رخني وسيد إجند وقت ذقصح بالنسبة للفريق ونيتي ذور يعني التراجع قيل أداء إنس الرياضي بطبيعة الحال أسباب ذين أسباب بزاف ذين تسير ذين يمكن مسائل مالية المشاكل الظن أخصنا تسيورة قاقين بجيونا نهارا المهم ويجن التاريخ ذا مقران يثير الفريق ونيتي تي أقد جورا ونمخلكم من غير في ماني مجان إنهارا إحنا سويت ما عن بدغ الفريق ونيتي عن بدغ مزرية ونيتي وجيشين نغا زي الكتب نغا أناز المعلومات جي إنترنت إلا أن سيور نهارا أجي وذان أكشي يعجزن إني يعيش التاريخ ونيتي إني هين تاريخ ونيتي إني هين أمزرية ونيتي يوذان إلعاب نقضي من نغ مسير نقضي من زي قدماء إنهارا سيور أجي يعجزن جمعية قدماء لاعب ومسيري شباب الريف الحسيمة أكيد نغير مجيون النا زي الحسيمة زي هولندا زي إسبانيا زي بلجيكا الزاغ بعدما إن مجيون النا قنا كينا خبرين التليفون ستيتي إن شاء الله إذا كوني التقنية نغير عون نهارا عندي الإنترنت كونيكسيون كل شيء على مليح إن شاء الله ستيتي الزاغ بذيغ سدومات الأستاذ النغ سليمان الخطابي زندين الحسيمة سليمان السلام عليكم
3: السلام عليكم ويا
2: نور الدين اكيد نور الدين نترحب بك
3: نترحب بك نترحب بك الراديو نفس الراديو ديت الكاميرا ديما اتجينا في اتجاه الغاريه باقي الحسيمه
2: مرحبا
3: شكاريشكم مرحبا اخي الشيخ يدي السي ورخينا في القدامى لاعبين
2: ومشيرين شباب نيشان ندور ذو مات سليمان أخزام كوشي يثمثنا غير بجون ناقنا كين خوبريد روخني أدنى ذو ردفت أكنوش الكأور متبعة الحالة تقدم ذيخ فين هي إندان غير تسنطن راذي نيتي ذي خاودة ذي روتردام من الزديوثسن راذي يثمثنا غير تبعة عن خوبريد من فيسبوك هذا راح أخزاغ ذو مات عبد السلام الوعزيزي مقتا كين رنتزين دين الحسيمة
4: السلام عليكم
2: أكم السلام ذو مات السي عبد السلام
4: سنور دين الوسائل نخدم شوي
2: الحمد لله
4: شكرا خو على الضيافه خلنا عارف الاذاعه نعرف راديو نجن هولندا نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق
2: الف مرحبا الف مرحبا ام عبد السلام نشكاش بزاف نشري الشرف ضم قرا نهار اشكم دنعاد كنيو صناع تاريخ ومزروي نظام مزروي الشباب الريف الحسيمه كيكم السيو نهار الفريق ونيتي وخذ راحه اون جنغ اسبانيا محمد صبور
5: السلام عليكم سي نور الدين
2: سي محمد السلام عليكم مرحبا بك ذي عارف راديو دين دين خودة
5: الله يبارك فيك نور الدين نور تشكاريشكم تشكاري في الراديو خلقاء ايوانيتين نتجم خدر علي الحسيمة كلشي نتمنى غدا فين سبزة حومة غانتان الأصدقاء الناس نسج وورنسان وشكرا
2: ترحب زيك إيش الشرف دم قراني نشنين إيجن نادم قران نارا نسيور أكيكم هذا حظومة عبد المجيد العويني زيد بلجيكا
6: السلام عليكم اخي نور الدين
2: عليكم السلام
6: مستمعينا عارف راديو نشكركم بزاف في مجهوديتكم كيفنا السلام عليكم قناتكم ان شاء الله
2: نترحب بك ذو مات عبد المجيد الشرف قرانا كيكم السي ونهار هذا حق ذو مات عبد العزيز بوجين تاع زندين روتردام
7: السلام عليكم ذومات نور الدين.
2: ذومات عبد العزيز عليكم السلام، ترحب زيك. وكذب شي نعرف حضرتك نضيتك بستوديو، ولكن كذب شي ان شاء الله ان شاء الله جميل ديوسين
7: ان شاء الله التوفيق عارف راديو تحيه الدراري كلشي كي مغنيتين راني تسرانا كي مغدا ديريكت من بعد
2: نترحب زكم مره وخاكم مني غير نهضر مقران شي نقال السيور راه وخاكم مني تقديمين وخم زروي السيور راه كيكون كنيو كنيو الصناع ومزروي ونتي اذا السيور متابعه الحال نحاول نروح قنا كي 5 يكون تبارك الله هانتو شنا نحاول ما يمكن ان نوضع شويه الترواخ تنصنتي ويا مليح انزا يعني التاريخ ومزروي نشوريم تبعات الحال سيسم جمعية نخوم نجان جمعية قدماء لاعبي ومسيري شباب الريف الحسيمة رخاض كم شغوار تبعات الحال الجن الجن كما تفتقدم ميخ فنخوم المستمعين المستمعات يعني تصنف يعرض يونا غرض نتي ذي ورندا راقي كما ظلم نكمر هذا ذيغ سلومات سليمان ثومات سليمان الخطابين تبعات الحال سننشني تبع نشمع نتبع نشوري الريف الحسيمة ولكن وخاما قدم يخفي نكبيع وجالة يسوي
3: السلام عليكم وما نور الدين عقد عوض نش سليمان حمشان خطابي ش إلى جير دي مكتب شباب اللي فزت وارثي من بعد رفع الفو الرئيس إلى جير الرئيس القدامى عوض رفع قيد العوض العوض جي جمعية القدامى لاعبي ومسيري
2: ايه هذه بلا واش تفهم دبرون بعد تفهم دبرون بعد نسمع تبعات الحال خل علاقه كاك هذا الفريق القصه كاك في شباب تبعات الحال شكرا هذا خذوا متعب سامي العزيزي
4: السلام عليكم وسنين الناس تما خير نور الدين بالنسبه للعزيزي عبد السلام تما غني عن التعريف جميع غني روحه مني تاعنا نوعي مسند كل شيء تما قانس شيء عبد السلام شيء ورياضه كي جن الوقت تما عيات تما بزاف تما الفريق المزيان والمغرب الحسيمي من بعد تما الصحه من بعد تما شباب الريف الى تريناخ تما كمدرب قلعاد نعيز احمد تما حمشان المعروف حمشان الى جا الترينر برنسان كاع 1977 78 79 المهم تما المشوار تما ناري هذا قران بالنسبه لشباب الريف قائد الرئيس جمعيه قدماء ومسلمين شباب الريف
2: الحسيمي اوكي مرحبا مرحبا هذا نقول تبعت هذا السي والعاد ان شاء الله اخذ ادزوغ اسبانيا هذا حضومه محمد صبور السي محمد قدم يخفين بعجاله ما خص دي اناغي تصنطن تيناغي نتيدي هولندا نغبارا غي هولندا.
8: السلام عليكم خويا نور الدين، سلام على الحضور. اكيكم صبور محمد من مواليد 1970 بمدينه الحسيمه. البدايه الكرويه في شباب الريف الحسيمه يجن 7 سنين كيسن كاد ما 8 سنين يعني يجن 7 سنين تسبحانين ومن بعد عياق اولمبيك خريبكا جينا 4 سنين القسم الوطني الاول مع فريق اولمبيك خريبكا ومن بعد النهايه الكرويه ينول اتحاد تماره قربت عاود عياق كيسن جينا 3 سنين يتما ديني كمر لينا في تشامبا وش يتما يرا صافي فغنا يدركوا غدا سير بغا اسبانيا يعني صافي
2: مرحبا زيك خويا محمد مرحبا زيك الف مرحبا
8: شكرا
2: زي بلجيكا ثم عبد المجيد قد واريشك قد ميخفين كي ناغي تصنف ناغي تصنف ان شاء الله
9: سي نور الدين قناع العويني عبد المجيد مؤسسني الجمعية قيبرجي قناص أسوريف إلى جغضة رئيس قل الجمعية روخ العوض قل الجمعية الجمعية تكلف اسمه هو اجتماعي ورياضي وثقافي روخ الجمعية هي ذوار ديجن تتم الجمعية القدماء شباب الريف ذي العاب شباب الريف في المغرب روخ نشين تعانى ستما تساهم أقل الجمعية هي في أوروبا نجمع الإخوان الرعية نغسية الفارق
2: تما رام شروخ
9: إيه تما تتم تما سالإذن الرئيس شباب القدماء المسيرين ولاعبين شباب ريف الحسيمة
2: تما ديش نفرعنين نبارا في أوروبا
9: أيوة داك الإخوان زي هولندا داك الإخوان زي فرنسا زي بلجيك
2: تماكن اوكي
9: زواج الدور النوشني
2: تفهمت يمكن زواج انستور بتصير من اي واش الفار عن يركني تما عمل شراكه عبد المجيد شكرا الطاس هذا حضومه عبد العزيز بوجيزي زيرو ترام
7: السلام عليكم مجددا هما نور الدين ليكون كل شيء اشتاق لي عزيز بوجير وكذا مجيد تصوند يا زدي فكينا المهم نشا عيار جيميني مجي كاردي جي جينيور عيار الشباب اللي في بداية التسعينات صافي غاد زوجة قيدة قيدة عيش قيدة هولندا أي هدرة في حاموشن أقل غذار وخان نخالط قدماء مسيري شباب الريف اللاعبين أقل نقوانا في الجمعية
2: مكان ألف مرحبا متابعات الحال ميس غاني نقيم مهما نسقسي باش أنا شاوري كورشي كوري جد أذيني ووري ناس أسقسي نغاري يكنيو متابعات الحال يمكن أذيك الترتيب ويني جا الترتيب ويني نغان بدر الترتيب وجو مشكل هو أسقسي أذيك متابعات الحال أسجا الترتيب ويني أذيك دومة سليمان أسقسي نغو لأن نهارا نستوى متابعات الحال كنيو استوى مسبيش من الجمعية غاد نبرا نستوى الجمعية كود شوي أتفن نستوى الجمعية نكون بالأنشطة هذيك ولكن شي حاجه نسن شويه اسئله شخصيه نكون كنيو يعني ما القصه نغا اقوم زغار وين الفريق ونتي مخ مخ مخ ذيذ المسيرين الكرويه الفريق الشباب اللي بالحسين مرمي من عن يعني اللحظات نعيش ديال الفريق ونتي رتي باحين يطيع فنين يزو كنخن شاهن انت انت قلب برنامج ونتي محمد سليمان
10: السلام عليكم اخويا نور الدين شباب الريف شباب الريف شباب الريف المهم شتي الوالدين والله يرحمو في السبعينات بدايه السبعينات شقي كيبو تما ضب زيان نوري ديال كيسندكي تما عائلي وخا حتى دا 800 كبر شايو ماري تاع كيس العواد كي تما المهم قاكوري بقينا حتى كاينه حتى جيفات جي أكيد دوري قيل مهم مني قي شباب الريف رغني تعق بدوالي قي حدود 90 هرينتي رغني توفق مش عاوذ قي المكتب ذا بزيان وقي شباب الريف قي الإخوان الأحياء فرق الأحياء يكسيد الوالد كل رئيس زي الأحياء يكسيد يجزنتي سيف ثلاثة أكيس قي المكتب السيف النيرانش الدراري كل ما غاد جاشي كيبو قي الأحياء قي رقني السيريد السيريد هو انه نكسي دي لعاب نزيل احياء زقيناث قاك نبدان زقيا ميني مقاضي جينيور السينيوري راق نديني نانو دان عمات زكس الدراري راق كي يوري تسمى حدود 90 نانو سيوري من شباب ريفي راق سكي بو يكبر دان الدراري قوانا الخارج جيناث مهم قاك اذا تني البداية انو قيل مكتب ما ركن شباب ريفي نوري داك الزلمزي
2: تسمى قيت سير سورة تسير ولكن كذا العاب
10: سير حدود 90 لا 90 90 يجيب ذاك شباب ريفي غير غوار عقبار دوار راح مهم فوق بزاف مسائل ترى 2005 2006 2000 2007 مينوري غاسي فوندا ميديوس الياس صافي تش اوسي دا فرنسا عاو وفوق القدامى راه جاك القدامى راه جمعيه الى اسن الرئيسي سب زيرو علاش بيرات الله يرحمه
2: الجمعيه ثاني تسميها ميزين السور نارا
10: يا 2004 يا 2004 بدا في نوفا رخديت قيم جناب عسلين وصار دورانش دار رئيس كيغ حتى كاين شي عامين مع بعض ماشي عامين مرتسني لوخا داك الحاج وعزيزي كدار رئيس اقام قال انشيتا كان اقا كي جمعيه ني صوريف اقا داك الوضع قال خامو غير خويا ماجي داك عزيز داك الدراري كلشي تما تملا كلشي اوروبا اقام تما قال انشيتا
2: تما غير تجربه تنقرا ندقي الشباب الريف ما سقسيش من عند مثلا روح متبعت الحال باش نمتي دوك باقي نظن نجيو نظن من عند يعني لحظات نعيش الدنيا مثلا قلت سير شي لحظات قيمه غير عقار متابعني تاع فن مهم زوك نتشاك دميات قيمه غير عقار
10: الزوج قلت سير ما سيدي وبعد من 100 وفوق 90 وفنا كي الدراري ني داك دقا خوينا عمر جعفر عبد حمد جعفر شعيب امغار علي بورقا محمد مقراني محمد الدارج وحجا قاسم محمد المعلم راه حاطي طوال مصطفى مبوط فهمت المجموعه المدنيه وهذاك سوقني اوراش الله يرحمه الواليد مرز والدراري النضني عاود المرحله اللي كان الشباب اللي في ميديو سير معايا البراج المهم الحياه كان تبع الدراري الخواض وريتها مماثل المكتب نشري الى قام قال المكتب قال عاون نعيش نحاج تدوم تدوم تما انا عشت مخير الحياه الحياه تما وجنب ما عاشين جنب روخه سواء خصنا عاشين عشت حاجه ديك قديميني جينيور الجمهور الى عاود جا رئيس الانصار الشباب اللي بنا ميدو قاعده بزيارو شري جا هنا ظهر رئيس قال وقت سنين الساعه ديال جنب 4 سنين
2: تما الشباب الريف نعيش تما مين فهمت تما الشباب الريف قدم كي ذكريات كي كلشي
10: قدم والذكريات شو كاين نحاش ذكريات وراها الذكريات حتى الوالد الله يرحمه
2: الله يرحمك
10: الوالد الله يرحمه كي دات اذا تما تبر الحوايج تخيل كي كي باغي نرقص
2: تما الفريق يعني الفريق الريح مخذني تما غير قشوم ذاك
10: الشباب الريح روخشوم الشباب الريح باقي ذاك سمو خمي قال من المهم تبع الشباب الريح تاسف ملي توقع عنده
2: احسن سيو شوي
10: المهم شفت الشباب الريح باقي الشباب الريح ما وقع له مشكل ولكن تعب رقمي جات الشباب الريح تني
2: لا كنت وقت فانا ان سيور مخني من يوقع نروخا من يجن نروخا الاسباب تقول امكنيو هذا حقا دومات
10: اسباب شوف اسي نور دين شوف نيش هذا وجه الاسباب ني وزمك سيور وروخا بوكي ذي جبذان ماشا ذي جبذان توك ذوسكي حد اكي اخو كي توقف عيان اقف عيان اكي لقي بذي الازونة ديال
2: بحسن ان صاب مويم
10: وقت بوكي ديجا وقعنا نغو المشاكل اللي غنتعا باش نسبت كيبو يكي روك فني نصدع اكينا نغو فند مهم كينا نغو فرامة الجبذينة ما احسن ان سيور خينا ثنو حسن
2: نيشان نيشان ان سيور الجمعية لكم الجمعية القدماء
10: شوف نيشا كينا شقا تحمل مسؤولية إني قد جاني قد نفان سبدن غا كيبو يا أفضل
2: صافي نيشان
10: إني روح الله يعملهم هذي بضبي ذي كذي فرس كيبو بنا ينزو
2: نيشان في مغاية في مغاية في مغاية ذومت سليمان أذا حق ذومت عبد السلام الوعزيزي أسقسي ذي جني الحقيقة ذومت عبد السلام إينا القصة إنك الفريق من بذيذ واش بذيذ دلعاب نيغاشن بذيذ كموسيقي المخذ بذيذ الفريق ما العلاقة لغاك الفريق شباب الريف
4: خي نور الدين شوف تما بالنسبه تما بالنسبه لك واش التاريخ تما الشباب اللي في كمر خصنا غير وقتها نقران
2: لا روخا متبعت فما غير شكوا اللحظات زي التاريخين زي مخذ بزيد المهم
4: التاريخين شوف التاريخين شي شباب اللي الفارج ذاك كي كي كي كي ناس كي كي 58 كي 59 كي 60 كي 61 62 63 الا حتى هما يطول تما وخنيت تما من بعد ما تخرجوا تما رجع كاربات تخرجت تما الاطار من الرياضه شي ورياضه 66 يتخرجوا السني الشباب الريف غاز التاريخي نظام قران شباب الريف تمريت مستر الاقليم الحسيمه
2: ليش
4: رغم انه يرذني الفراق
2: نعم شكل تجي تسير غير تجي عياط تما الميدان
4: يال تمنشين تما تما شناك ناك تما تاسيس الفريقين ودي مزيان ميك ضيع ديك الحسيمه الى ذني المغرب الحسيمي اذا ذني الفرق نظني عذان ديال المغرب الحسيمي جان داك شباب الريف ذني الفرق تما تيمزكوره غير هذاك سي سبونيا غير هذاك ولكن واخا شي نستوار باسم خصم من شباب الريف شباب الريف يتمثل قديم تما انت تاسس كاع 50 راه انت دايره غاسير هذاك سي سبونيا غير هذاك السيد واخا جن السيد مسكين الله يرحمه غير تما جاني بدا نموت نخبي
2: الله يرحمه
4: من بين من اخر السن وهو الحاج تامي مسكين الله يرحمه انت يا جماعة قبرين واش نشت تما الفريق ونزكارو اقل المغرب حسيمي ولكن راه جا شباب الريف نشي مساقات ما ضد ويا ويا من بعد السني دور الصحه وقيم لي شباب الريف ني المغرب الحسيمي الا حتى 78 يا ريتي تما عايز حمشان المرحوم يا ريت انت يا ريت تما شباب الريف تما من الى جات تما من بعد السنين دوريا تما القسم دوريا القسم الوطني الثاني على حسب الصحه
11: السني هذا قيمة مسيحية مني إلى يومنا هذا شباب الريف هذا قد مثل حسيمة نخرقس قيش الحقيقة شباب الريف نخرقس مشنين نخرقس فرق الأحياء نخرقس مال جمعيات نخرقس
2: شكا جير مدرب قيشين وقت المدرب الفريق
11: نشي رجال المدرب الفريق يا رجال قلعاد نخطاب يا حمد يعني المعروف بحمشان قلعاد ينس من بعد رجال تسمى قلعاد أستاذ مرزوق المحامي ايوا
2: انشن سي متابعه حسي عبد السلام انشن لحظه غمي كمدرب مهم ذا عشت شي مقابله ني شي حاجه قيمه كرا خريك وزما تتو تما شي حاجه مي المهم اوريشك
11: ذني بزاف يذني ذني بزاف
2: لي خضعت شي شناتيري
11: يمكنك يعاود تصبرك عاود
2: يا لابد لابد راسي بدا كلشي راسي بدا
11: صابر من بيني تما غير عندنا غادي تما كاين الفريق الشباب يعني الصحه ماشي شباب الريف يعني شباب الريف راه جاوا الصحه سيغ بيتس قالوا تما الصحه من بعد هو شباب الريف عاود تما المهم انايا يوقع سينا
2: انايا
11: غير الماده ديروا جي جي خاصني يوقع من يوقع على كل دائما شنو نتمثل تما نقا شباب الريف ونتمنى ان شاء الله تيري دائما تما مليح

0: سلام
1: يا عيال ليش ما تقاتل هاي يا مريتي جوكر جوكر
0: وين جوكر شكا يماني ما تخسر هذا الدروة غازر ما تخسر
2: تما راه 7 11 المهم
0: 7 مهم ماني ما
2: هذا مت محمد
1: بزاف تقول بزاف
2: تقول بزاف هات وريد
3: تاري بزاف سي دور ديري تاري جنة بزاف تاري
0: ضربت الراسيه يعني ايش تجي فينا ضربت الراسيه انا غري
2: غري
0: لافونتاج
2: الزاويه يا كورني ثم محمد من انا متابعه حلقه اخرى غير نكون ذكرى تمقراني ديني شن شن لحظه شو قول مثلا اللي قولني راني يوقع هناك حد المصير المقابله تعقد خصنا وذي شو قول اللي جات تما تعقد خش كما قول مليح ني غير قولني اجا محدد
0: المهم ذكرى غير عمصت ستوغا شباب الريف هي ومن عيا غاك نهضت بركان كي كاس العرش يمكن قد دراري سي حسن بقيت عقار خاص عاود سي حسن قايد انا سليمان بقيت عقار دراري عاود كلشي تعقار
2: كي الحسيمة ما بقي بركان
0: لا نهضت بركان راه غاس برازي
2: يقاه ما العيام من عيام مقابله ماني
0: راه تعيان قال القسم الوطني الاول قال وقت الاول
2: ايه
0: لا المهم تسيت القرعه كي سلقي كاس العرش وسين غنغى الحسيمة
2: اه الحسيمة ايوا
0: وزين هاني مراهين يعني ماركي غسلين يقول اني ناتي البرازي الهدف الاول كان روعه من المكان يعني زي وسط الميدان وفيقت فغينا تغسل كافا مال هذا تما بزاف وذلك يتحقر نخوك هنا
2: قول نزي امني نزياش
0: احسن
2: عاد
1: لا لا
0: اقول لي تما يبوطوا بارو بقاو في خزير وسط الميدان
2: توري التاريخ انت وليت
0: تما هدف رائع يعني بصراحه حسيت في حياتي
2: كيجيني يجيني كيتخدم منكم دنياكم دنيا قنسيو نهار راكيني التاريخ الفريق ونيتي تجي نسيو التاريخ زي الكتب لي زي الانترنت ولا ما نسيو كي ودان صناع التاريخ
3: اصبر العقل العقل ولي بورتيروني نوح في زيد السوج جي فيار زو بوستي
0: فاش غران الله يرا ماني موش في غسيت شي تيدير بورتيرا
2: الي جاب اوكار وازي روعه انت ولا انت
0: احكي بورتيرا
2: ليش انا مت محمد عاك نقول انت بعت الحلقه السيور الكاميرا ورنا هذا هذا مات
0: غير
2: وقفوا بالوقت بزاف ما كاين مشكل انا زمان نزل باش انا نشاور الكرسي من تا غير في لي امزروي شاور يفوت يستوى نقص كي ساعتنا كي نعاودو
0: ممكن نفسي حتى راه بقى غنغى اختا غنقيم السيمه نساوي
2: يوقع من اني امزروي مقران
0: شكرا
2: انا هذا هو عبد المجيد العويني زي بلجيك هذا غير السيور انت اختجي بينس 30 سجل فريقه ونيتي سمة عبد المجيد وريشك
4: السلام عليكم بعدا
2: السلام
4: الزواج دينا نش اش في سينوك شباب الريف وجاني ذا العاب نيد الموسمير نش ذي جنا اخر تسمى شباب الريف المحب والغيور في الفريق الشباب ني زي النادي الى اللحد
2: ني هكذا ومت مجيد الفريق برامل وغاس محبين المتابعين قسم هذه اللي نيك تقن فريق
4: الشوري هذاك الفريق تبع الفريق السنغال فريقني ذولني غايك جدجي ذولني تسبب ذكرياتي ولا الطفولة لا الشباب لا الشباب الريف مش ساعة ما قيش الفريق الرجاء بدأ في الكاتب العام ولكن بدأ في ثنيج نعم وهذه ستين وقاعد أوروبا
2: الرجاء الحسيمي
4: الرجاء الحسيمي الفني الأخ غافور المرحوم الصالي الله يرحمه مجموعة الإخوان إذا من يواش بالنسبة غي شباب ريف يمكن أكديني وشي لعابني راح فرغي لعابني قديم شي روخة غا قلعادة تعقار خا
2: ماني لعابني تعجيب لك بزاف
4: بزاف دي لعابني بزاف
2: مقابلات
4: بزاف نعم
2: السي عبد المجيد وغاش كم وخذني قد تبع الفريقين كوني زمزيارة ونقاو عمديني إذا بالنسبة يشكم تبعها تحال لأن كوريج دي ناثينس من المدربين اني عذا نزيت نشكت مزيد وغير المدرب انت بعت حال كوشي مدربي انديز مانسن ولكن شكتي خذ هذه الجند قاس واري جات واري خنش احسن مدربي على كي لحد الان كي الفريق من شباب الريف مثلا اللي غلا عيب
4: في الحقيقة تسمى المدربين كل شيء رجل المستوى بس إني ضوى ناريف

0: حمود الريفينيري جانا دي بزاف كي كنخشبها بري بزاف ايه كلشي تما وكاين كوريجي وكشات المقدوره تينس
1: الفارق تينس مانسون
0: خويا بس تحكمت تحكمت كيج المدرب كيج المرحله كيج التاريخ تحكم لان كل مرحله كل سكواس تما ديج المرحله كي شباب الريف
1: ماشي كلش غا السياق ينس
0: مثلا نقديني شباب الريف من السبعينات وخا الحاجه عبد السلام قال لك يديروا هذا في اشار من السبعينات وتجيبوا شباب الريف من الثمانينات من التسعينات كل وقت غاسي الحلاوه ينس غاسي يلعب ينس كاش المرحله مثلا نقديني المرحله ومري جا عم الله يرحمه نيف ومري جا علي بيج ومري جا ماروفيو ما كل مرحلة يوافي حسن يتو ما كل مرحلة غاسي نوعي العابل ومن بعد نتيدي المرحلة الثمانينات ومن بعد التسعينات الذين يلعب مثلا زقمزان زيبني وعياش الحسين إلى تشمل الذين مثلا تعيد الوجدي مثلا زي وجدة ولكن الفارق
2: فارس بليب وعياش فارس بليب وعياش
1: فارس
0: بليب
2: وعياش
1: فارس بليب وعياش فارس بليب وعياش قاسم نيث وعياش فارس تحياتي فارس قد يمكن تلقيه هولندا لحسن معلومة
2: تحياتي فارس أبعين سنة مزرق
0: روغني هكدا المراحل تما غادي كان متفرجين ومتتبعين تما غنغي نظر زياد برا وتجي شي زياد يا خويا الدوري ديال تصبح تروح هكا الحوار غنقول ان شاء الله من من
1: فرنسي ولي المهم من
0: اوروبا نتينو زي اوروبا انا نمسكك الاخوان المهم من بعد يوقع شويه اللقاءات مسائل نستطع ان نجمع ود اوروبا غنسامك شي المشاريع تسمى المنطقه بلا هو اجتماعي ورقاد قانون كما هو رياضه كاع الاخوان
1: انتو شنو مخيا نتشكاش لما تعود المجيد مخيا هذا هذا مات زي هولندا هذا مات زي روتردام مع عبد العزيز سي عبد العزيز سيدي أسقسي لاش كذا عند عوض شي حاجة في قصة كذا الفريق من مي بذيذ واش بذيذ العام نغشي مهمة نظن كي الفريق وما تكذا وما تكذا المجد
3: مرحبا مرحبا شكرا شكرا سنور الدين لا بنشلو تقريبا ما أمي العاب غير شيء يعني في الأعظم أقل مني من بذاق قرصة بذاق اسميني مكاضي عيز جنيور عوض صافون بعد التحقق كيبو قراش من الريف للتسعينات
1: من امكن نغاه كي الملعب من امكن نغاه كي الملعب غدا جيب غنسن تقن التفاصيل
3: شتما مهم قالوا كثير تعيق الدفاع احمد السن غروها هي تعيق الدفاع ثنايين ثلاثه احمد زونيتا هي راه قايك زونيتا
2: مدافع فنان
3: شكرا سي محمد
2: مدافع فنان
4: قاغاس سي مرض قاغاس وما سي تعيا كي سير البشير عاود قاغاس شو ما سي تحك شباب
2: البشير اني اني طال حسيمه
1: غير وقت غير وقت ديشت المارا تاع المارا تاع المارا كي
2: لا البشير يقبل البشير يقبل زيد
3: هي شي حاجه قبل الزاوي ولكن واه انت راه يبقى شويه حتى الجامعه تقابت
0: انا كاين ولا لاعب دابا ها انا
1: سي عبد العزيز شي لحظات الزواق كيف تشعر كذا شي مقابله عقد خاص ني شي حاجه كي الفريق كي التاريخي كي الفريق
3: ايوا واخا تما غير التسعينات ولا ماشي التسعينات الى بين ميني جراس بحال واخا دي بلاني راه جا المستوى المهم السعاده ديال سبحاني شنو اللي تعجب كلشي كيما انايا يعني تما تما الهدف يلعب الكوشي الهدف فيج يعني تما يتمثل كيبوينس بغير كيبوينس احترام المدرب احترام اي وهي لعابة ملي تجيب المليح الشيرة على خير تدخل الفافا إلا كبرين قوان قصان تنظمناش قطعنا حاكمة وطنطيلة أمان
1: يعني من استاذ الوقت المليح نداو ما تنظر الوقت يزيد قويوية نيشان هانتو شنا شكايش دومة عبد العزيز
3: الوخاء السلام إلى الجهاز المدربين سي عبد السلام ستي تامي الله يرحمه
1: مسكين
3: الحسن بيسان الله يذكره بخير أما فينا الله عمره سلعة
1: الوخاء تسمى غانا ذاك الحقيقة نهارا غانا أجيال نين الأجيال جي تاريخ جمزورين شباب الريف المدرب ذا اللاعبين ثم ذا نجنا ذا مقرن نجنا الشرف ذا مقرن نشين ذا ذا ذا ذا يعرف نارا نخا غندور متابعة حلقشكم ذاك النيو نارا إن شاء الله سيسم من جمعية نكون ميقان جمعية قدماء لاعبي ومسيري شباب الريف نزو نسيو شي حاجة الجمعية هي متابعة الحال يمكن أن يشغواري إذا مات سليمان نيغ مهم شي جندنز ذاكم مهم يمكن أن مات سليمان مختوسة مختص الفكرة تأسيس الجمعية مرمي بذا الجمعية ثانيتي غير خمسينس ومن على المؤسسين مرخص عنده شديد نسمع قد شتم زيان تخم زروين الجمعية ثانيتي
4: وخا ماشي وخا الموضوع دي وخا دوش شي حاجه المهم الموضوع ان الجمعيه دوقا ديال 2004 دوقا المؤسسين علاش بيرات الله يرحمه يموت الى اللي عارف الجير الله يرحمه يموت ايوا شعيب عندي بزاف الغديوي محمد مالك الله يرحمه الباطيره ديال عبد التيموس ايوا ديني حسن اوسر ديني اللوزي هنا قاع كوميتي كي الكوميتي ديال العابن مرات واحد هذا يسمح حق محمد بودره اللوزي مهم بزاف الى جنب المكتب ديال العابن دوقا ديال الناس الى ديني جمعيه قبل ذاك صار الرئيس سي عبد السلام بوعزيزي انا سقط جماعه الحجيماني ذاك قبل قديم الزاكنو لكن خدم بزاف يخدم نهار رياضه شنو زيد من بعد لغا الحاج عاود قصص الرئيس كيما ثاني تمنيا لغا شنو مرا سي نور الدين نسيو شي حاجه خينا في سن 15 طني
1: وقال الناس وقعد غاس لابد نسيو لابد كي مورسيا
4: يا
1: مورسيا
4: لا
1: وانيش راح نسيور على روح نسيور سوا هذا المهم اذا مش يمكن دومات عبد السلام غير نسيو شي حاجه يعني عاد خمس جمعيه ثاني الاهداف يعني العام نغاكم من الجمعيه من تلك الجمعيه ثاني باش تعاون الفريق
4: شي نسيور الحاج ثاني اكسي نسيور
1: الحاج واه واريش كلو مات
5: سي نور الدين انه شوف قبل ما نسيور خص ما خرج الجمعيه لنا تما نجم مجموعه ولا ساكن تما خصنا نتو شي
1: نشان
5: من بزاف أك جمعيات شباب الريف ذي قديما في السبعينات في الثمانينات في التسعينات على الجلين وما يتم إعداد الأجيال قاعدة نديو ذن تماك شباب الريف وبالخصوص مثلا ذني روحا عايزي حمشان الله يحمو ذني روحا تماغ الحاج عبدالط ذني حاج عبدالطيف ذني تماغ نث المهم يجي مجموعة تمقن ذن سمح عندنو ملكات ذنكا ذني يجي مجموعة تماغ ذي يجي المسيرة تمقن ذك شباب الريف إلى يومنا هذا
1: التاريخ ذا مقرن
5: ولهذا تيه وجميع ميدغان ذكا يسمو كل شيء ولكن ينا أقاذ نسمي وذنا ضحا نسمى الإنسان بحال س الوقت الإنسان إلى آخره. لقد نسى الجمعية النقص من القدماء ومسيري شباب ريف زين لكرة القدم. أول نسمى لأنه نشيل إلى غنغيش الجمعية التي لما خلينا الأخ سليمان الجمعية اللي نسمى ياس قدماء الحسيمة نسمى لكرة القدم نسمى كل شيء. وذلك حد نسمى شباب ريف وراء المغرب الحسيمي وراء الاتحاد الحسيمي وراء الدفاع الحسيمي وراء المسيرة اللي نيجي مجموعة تبقران الرجاء النادي الميناء إلى آخره. لذلك كل شيء. ولكن من بعد دوسي دخل الجمعية 2004 وتم تأسس باسم الجمعية شباب الريف قدماء ومسيري شباب الريف. مهم سما شقيا كيسن روحات ميري جا المؤسس سن تما سليمان. زي السنية دوسي دي جن الوقت تما نشي تما نش تما قاك كمرغا قاك الجمعية تما يقديما. ناي سليمان تأسس نور كذا لا تسمى شو سليمان يعيش في زي المزيق الحقيقة ناس أكبر بس عاود إلى جت مدر عيشات بزاف تخص قوي ويا المهم اني راس مذنب والمشكل سير داز نعاونو غير انك تيري الرئيس اني زيد هذني الرئيس وتيقول المشكل اللي وقعنا كاين السلوه وقعنا بالرئيس الجمعيه عقدت والجمعيه ثاني تين الهدف ينس ماشي زعما باش تمني لي نشني الرؤساء ني غاني لا بالعكس خصنا تقيم الكلمه اني ناس شباب الريف رغم ان تما الجمعيه عاد جات تما شباب الريف تما الفريق الرسمي ولكن نشني الى ذوق الجمعيه ثاني تين أجلي باش تم المساعدة مراد نيشي تم الجمعية تم الأم مثلا من ناحية تم تكون حاق مسلم مزيان نتيري ولكن نظر الإمكانية المادية إلى آخر هذه ناتي خصاصة لأنه الفريق مروغاس مروغاس حاق مسلم مزيان المدرسة يقصح باش
1: يكمل باش يستمر
5: غير نهار نطعيا غاصه ونحوسي مرغ بالعكس نطعيا تقريبا وجيش العنصريه استسمحها ولكن نطعيا بزاف سي بنت مصبره لانه ما غا ونتكون شي تما نهار قال فرق الاحياء قال مدارس رياضيه نمشي والرياضه روح والو روح ذني الشباب مزيان ولكن التكوين زعما كاين غير تما كوريجن ما اختزال
1: ويمكن يقول الجمعيه نكون ذا الزومه تاع ايام الدور
5: قبيله ولهذا تما روح النشاط الخاص قد المستطاع مثلا ورايا مثلا دوشي تما نحا دوشي بنت ارتشينا تما
1: نشم
5: والسبب هو الاخ سليمان من بعد واخا قد فرنسا تما عاد يقيم يتحرك ذني تما يجوا عند جهه القناه السعيد كثير قنات كيوج درجه ذا العاب شباب الريف نصيحه ذني السيد تيري تما قنات ارتشينا عيا تما المولوديه من بعد عيا مرسيا عيا راك المنتخب المغرب قناة محجوب تما السيد ني وني جوسينا وسين دابا نغي عجبسن الحار تما نكرم خسن مريني نجح ساهمين داكس بعض الإخوان تما نشي نجمعية وانا وشي نجمعية غاصل الفلوس نشي حاجة ولكن ني غاصي وذان وخو غاصل الفلوس غاصي وذان تما ذا غاصي اللي تعاون انا
1: ميال بعض
5: نساهمين الوقت نساهمين لا قمين من الجان تما واجه وجيجي تما غانا تما نجمع الفلوس نغلا لا تما تساهمين باش قير وقت اللي هو مساكن ساهمين كيذنو كذلك يذورا يومين كذلك عاود انت نعجب بس انت حار عاود نخنق نح ولكن شي نقصح نظر حار لانه غنمشي تما باش تشارح الراي العام تما الاخوان الحوثي ما قومت فهما بانه زيت البعض فهم شي تما من نقاط غير اسم قوانين نوفا وهاني غلا مزكارو الى نخيس انا وسانيتين الشباب النقصات الحوثي ما يبدا اللي قديم تما قاك الحوثي ما ولكن ني نظر تما يبدا اللي غاس نمشي للجمعيه باش هذا نستدعى تما رسمي وما دسنك فيزا إذا تسمى أننا نخفي زاقة ولون الناس إذن مشينا نقترح بيجي مجموعة السيد حسيمة ولكن من بعد نوامين وفامرين ولون نتجه تسمى جمعية صوريف باش أدوين تسمى بعض الألعاب السنتين السنتين الغيجين أصحاب المؤجرين تسمى جنفارا زي إسبانيا وسين زي إسبانيا وسين زي فرنسا وسين زي بلجيك وسين زي هولندا ما عندي ما يتسال
1: لخمان لومات عبد السلام لأن موضوع مهم تبعات الحال لأن دور الموضوع لنا رغم ما الانتقادات يوقع الخمرقيه وانت جيمورسيا يعني مين واش نعجب شي حامل منوش نعجب جميليه
5: قاش كنت ما خلصني عجب انايا
1: لا منوش نعجب لان الحقيقه مختوره رغم ان الانتقادات ني وذن تما باش نوضح
5: يعني لا نعجب لا جوج نعجب شي تما يمكن وذن غاص الفكره شويه ناقصه جميليا قد والاسن تنشرح شنين سنين بانه من دني لانه اول نسمي وذن شي الناس والمي غاجه فيزا زي قديما كاين راه وغانغيج المقدار مزيان وزوج ما ناوي كثار زي المقدار اللي مثلا انا ويسيت ما راه بزاف انا ناوي 15 وذن لانه غانقدر 30 مجموع و 15 شي ناج ماضين يعني جناج ما تما قال خارج 15 نقوي ثلاث سنتين ماشي معناها تصدي اتيري طيات تما اتيري موسيير اتيري مثلا راه كاين لنفريط نويا كاين غير وداني قديما زي السبعينات زي الستينات ماشي زي السبعينات مثلا وي حسني تون وي كي نغ الحاج ميمون رامون وي كي نغ تما محمد المعروف بك كرويف وي كي نغ مجموعه من الاخوان راح كي نغ نور الدين
4: رحمو كاينو
5: عبد الواحد ولا خصني يوسين تعاود يجي مجموعه مصابور عزيز اشرف من بسن الحاج تامي على كل وهذا يسمح نشد جيت باش كاس كلشي قيقصنا غروه
1: هما تاع السلام
5: هذا تما نعم يما
1: باش يسمح هذا لان المشكل الوقت وهاد فنشي السيوره وريا الزيده وهاد من هانتش انه ولكن الزواج واش الموضوع اول اش كنصور ان كن اللقاء اوليتي المرسيه الزواج واش غوري يمكن اذا ما سليمان انت ما خصك شي اضافه ديال الموضوع اوليتي ما راهش شي توضيح مني ولاني ناغي تصنفهم
4: لا شوف روها بين مرسيا إن مرسيا روها الوقت نيبوكي محمد بوخريس إلى ديجا كيبوني ديوي غافور ديجا تيدياوي الحسيمة قبل إيش بغا روح نتساعدي بارحا يدير الزولة تلقي وجدة زي وجدة وقالوا اتفق شو السمينين وقنا حنجاني إتصدكي ذي ساعد إلا قد إيش كيبو مدينة مدينة أسقر ما هو بوخريس إلا إيش كيبو اسمع دا ولي كيبوني لا ديجا تسمى واحد سوينا واحد من بعد كان التنسيق جرس بوخريز بعجو وشي ضغط غير الحسيمة نتشكا بلد ديال الحسيمة عاونانو بلد ديال الحسيمة عاونانو كيما هي كيما في مرسيا وشي ضغط كي ضغط درت ايام استعداد شو تلقاك المهم روح ثاني اثنين عاد نانو قشان انا ولكن هي عاد النابعة إني وصف جمعية تما تنجمع عندي نلعب المهم غاسني ناس ولكن إلى الناس الرئيس البلد ينسن الناس ما بو إذا ندين في زاغي مغسقر بينا الحسيمة إلى يلا لي سموخي نرحاج يقيت توتو ورحاج
5: نعم نعم يعني
4: يخسر الوقت زي بعد ثني ميوقع أزمن ركواف إسبانيا وقد تحمل مسؤولية رئيس انسن تقعد تحمل المسؤوليه الناس شنو تحملوا مسؤوليه الاخرين ما غانيك شي ما غانيك غير الناس الدراري خصها غير ما تجي في زغ بحبابيهم ادراهم شي روحني تشكازي سازي من برا الدراري للخارج تشكار خصني جوج كا يمغى باش داس زي الخارج سمحان غير خدمه سمحان كينا تشكار صحاب اسبانيا بزاف خصوصا صحاب اسبانيا بوركي ديال الدراري خدمه صنعها احسن عاون سمحان كين غوراف نسنو سين دغامو غض حضار وقا خويا صابور ذو ماس خدمن وماس تحت الميريات صغار غا مرسيا يطاح يتزد يجد تمارا والله العظيم تشكاري ذن الدراري الخارج كورتشي ذن الدراري ودوسي تشيخان خدمتوا تما حسابينات ولكن تشكاري جوش كايم غا تشكا قاك مهم الدراري يدوسين ذي نيج نحاج باش تسمن شين روغا قد جمعية خويا نور الدين غانا القدماء لاعبين ومسيرين
1: مسيرين
4: قانون جمعية باش تسمم إخوان من قانوني قانون الأساسي الجمعية شنو قال مثلا قانون الدراري ذين الجمعية مثلا أدناس قانون غير ذين برنامانيين مثلا بطاعة برنامانيين وقيلة
1: برنامانيين
4: جذا رئيس الشباب الريف نور الدين قد العوض جذا رئيس الشباب الريف عبد الحق جاكي نكتب الشباب الريف مهم ذي الإخوان مغني إلى الزوء داسم يقع الناس نشمه ما يمشين الشغري وديسين شيء ذي لقد قلت سيئ مهم شنين مشكل نو وجين تق السياسة نغيناس شن غي إخوان قد قلت داين هذا داسم جا سياسة نغجيبو سياسة قد أكيد نو باش هذا موضح
1: قل إطار الجمعية نكم
4: الجمعية نو شن غانا إذا نقن قلت سياسة رجان قل مكتب رجان قلنا ذي الجان ذي العابن إلى الجان ثم ولكن شين أطار نظار يضا نجماعة قاوية مخل جماعي دي الوارية دي إسبانيا دي إخوانك وخاص مشتين عاشين نايم مليون نتفا جماعة أقا إخوان حضان الديني
1: مشان
4: مانا شين تزيون تجموعة نتمنى إن شاء الله قد صورا خويا صابور كان تفقنا بالدراري جلاله إن شاء الله مرد كذاب أسنع وقي خيرونا ولكن إخسامنا ما فهم قافي أقم يجي علينا ثمنا هذا
5: سيرش
4: هذا ماذا يمهم شكرا أخويا مجيد شو أخويا مجيد شكرا أخويا سيعف شكرا مجيد ليعقوبي مجيد ليعقوبي خدم ثم من ذلك خاينة لكل شيء شكرت بزاف عاد بكي نتشكا عاوي أستاذ العراض انت البنجوينس انشتانو
6: والاخوات كلشي بيحفظ.
1: المهم امر قيا على مليح
5: مانيشوف ديرو يسمح بركي قال حقيقه تما شوف كاين يغدني جنج مع المسائل اللي خصها النغات الاثندنيني ما كاين يجيني الوقت والو
1: وقت والو
5: وزمان كاينه ولي هذا شوف الجمعيه ثاني تناقض تكج المجهود ضام قران سبرا والو بصراحه وانا كاين لي ما كاين يجيني غاسي وذانينس راسي المجموعه يبدان تمعاون تمعاون تما برمن بتخشين حاجه بسم الله تما مثلا الجوائز جوائز نلقى قنقاج المجموعه الجوائز طيب قاين سواء وميت سينا غنغدا سواء ومي غاصنا حليها من تعاود ندي ختم ختمت تما بعض الاخوان مثلا داكسن يسمعون غادي يسمعوا الجميع قاتل الجمعيه داكسن غادي داكسن نور الدين داكسن عبد الحق داكسن ناث عبد الصادق داكسن سليمان داكسن المساهم تما غنقران وهو السيد هو اللي تلاقاتي مقال عبد المجيد اليعقوبي لانه واخا قاتل كل شيء تما ساهمن ساهمن قال الجوائز اما غاب يا اخي تما رمشي ورمشي كورجني خت يا اخي نس كلش ديال الختاب يا اخي سي لا درت هي منين يقيم من ديها الجنب عايض راح ناوتين وني قسم ربعايض تقيم من تما غايو ذا نيخت الناس الماكله ديال سي لاخيري هذه
4: بدا اخر طب هذه غادي نخوك غوري الدراري تصدق جات واحد السنه
5: يا ذني ربعايض مثلا ذني منير حق ذني منير تما تما يساعدنا ذني اشرف تما اوجيل ينا غينا كلشي ساهمنا كاين غني تما صاحب ميرامار قنامي قلت تما دوسينا غانغ
4: ماجد العويني
5: ماجد العويني كذلك يساهم كاين غير تما سقان تما
1: يمكن شنو يمكن شنو شاوري ماجد يمكن شنو شاوري ماجد انت يعني شنو
5: واخا غادي هذاك غني تين مثلا البلديه كذلك ساهم كاين صوتي ومدوسينا غانغ انت اللي خصنو تيل تما غاني خصنا غاني ذني كذا المجلس الاقليمي المجلس الاقليمي ساهم كاين النقط الاخير تما سينا ساستون وين عارين تما غنضو ولا زين هذه وذني اللي ساهمنا كاين شي حاجه نضني وذني والو باش ما تيستن الراي العام وصافي
1: باش نعذروا
5: انا ما رنتو شي حاجه بركي انت تو تما حوايج وتنقاشي ولا كاين اللي شنشكا كلشي غير وني ساهمنا وانه يساهمن غير خصها تساهمن بانه راه ماني تقيتي ذندي تجي تقيتي حد نضني ماني تقيتي يعجبس الحريه وانا قالنا قداش مثلا ذني بوخريس يبدا كينضني تما اربع ايام مني تما مسكين خمس ايام بوخريس محمد ني جي جي جي جي جي جي جي موسيا يبدا كي نونتي ثاني تا وينا ويا الاخر لانه الصراحه غير كي نون جوده قران قايد لنا قادن نشكايثن شكات
1: تما واش اللي يحيى
4: نيج الحاج تا خويا نور الدين نيج الحاج باش تتو نيج الحاج تساوي تتو بون فيدريكو الى جابوا بذاك الحسيمه دون فيدريكو فاضبي معروف في الستينات السبعينات يخدم في الحسيمه نيجاسي جد التكريم يممي نكشاتيش كوادرو يممي سي ضوايي سي سيدي حضا كيضنو اي ازمكو تكاد المقابله سي نكشات كوادرو شي ناس وصحاب عزيمه كلشي تصور اي سي وشي ماشي وشات شي جزاك نو المهم يصح تما
5: يصور المهم ندبو الدرا رنت ساهم كيما انايا
1: تما حاجه مغاضني تما المليح مني على هذا الشيء ما قال حاجه
5: الدكتور ابو درر انت تما غير انت تزيد النير انت تما اللي خصها غير حال قاعد تروح شي لان نظر لبعض المسائل تما الخاصه المهم خصها كاين تما ضاون حسين المهم قاعد تساهم
1: كلشي
5: تساهم سوا وري تساهم
1: نيشان لوخا هذا حضر ما تعود ماجي تبعت شكرا بزاف
4: واش كاين ذات الجمعه ذنوغ جمال اللي يصب الدراري تاع حيت اسد جبل قد كبير جيك
1: المهم كلشي والنساء من النشاط ونيتي
4: خويا عزيز كلشي دراري اوروبا كلشي دراري فازي ماهم والله العظيم اسبانيا فرنسا بلجيك هولندا المهم دراري كلشي كاين نيو ديزين شوز نتاع الدروار المضني ان شاء الله واش وري
1: انا جوري عبد المجيد نتبع الحال مخذ عيش التجربه هي نتي النشاط المورسياني انجيتين كذا خرقي نتبع الحال الشركه معكم روح الجمعيه الكاسوريف الجمعيه روح قدماء لاعبي مسيري شباب الريف ثم تعب المجيد وريشك
7: واخا نشال زوج ديني غير نسأل يا روحان مورسيا الحضايا ثاريتين يني عيش ديني أزد بدي خبز قارو مختو ساغ تما الاتصال أقل حاج عبد السلام سي سليمان تديج الفكرة روحان ثنين أمو خذي إن نوخا قيل بداية روحان ماتش نيومي غاسم دوسيني نحو سيما دوسيني ثنين بعد صدفة اثنين الفريق النيوني روح مورسيا يرو يجيش برمجة ديسة الحسين أصلا اثنين أصلا لوسازن دل احنا وجدا إلا وقع سنشين وجداويين وقبير شين الناس نشين ونستقبيل شي اتصل سعيد الوجدي ألعب شباب ريفن السبعينات الثمانينات يسأل الفكرة أنت غسل اتصالك وذانا الحسين مع غسل علاقة مليحة كثير وذانا الحسين ما يتصل داك سي سليمان الناس أخزام ومخصرات قم في كمانو سليمان يتصل داك سي حاج عبد السلام مهم الناس نحاول أنك المجهود و زي روح تروح هالش شخص يعني بس لازم جودي قال نحمك جاس جاس إيش الفريق أقعد جاس أميوها وتستجو واكشي الإمكانيات أقعد أسمي وإذا نخسر نسويش الماء بيت الماء كل الناس وشيء نج نصورة استطع أنا استطع بإذن الله استطع هذه وفاب زاف الشروط وذان يا ضاح نسيجن سيجن الفحط مغا زريني وذان الحسيمة وتخيين شيء زاني وذاني نغسني الفكرة سنين أصلا شوي واق قالش أوروبا عايش خمس سنين مختي عايش سنين مغا من
1: غسني لو ما تعبد المجيد
7: لعنا من نظم
1: لو ما تعبد المجيد أكثر غوار ميزي قيمة قيمة رانج تريخ ولكن يا غيش لأن غوار وانت أساس نكمل متبعات حتى منتجي شيء مياه الدمية رغم من الزواني لأن روح هذا البرنامج بالنسبة للأثير يتبدا روخ أتفن ذور أنكمل أول نرج عشان دقائق مهم ماكس سيما الأربع ساعات باش نكمل أول نخب أتفخ فيسبوك وروح هذا نسمح أتفعل الدور هذا متمجد تكمل ذورينه ولكن روح هذا نبدل لأن الأثير يتكمل روح هذا حيتاش أتفرحني نكمل ثورنا صافي
7: صافي
1: أنا نزوم تيجي شيء ورا ميادي قيم وبلعش صافي نشل أي ناس يسمع وتبعت الحالة نزال سنة نخبر الأثير نقرأهم قيم ثكينا إن شاء الله نجمع عندي تسن برامج برامج عارف زين دين الخوض عام لبدا روحا وان أي ناس نعيد سنة نخبر فيسبوك أجمل أن نكمل الأثير أن فرق ما كيهم خبر الفيسبوك باش نكمل أمسورنا أجن بجيون النان جمعية قدماء لاعبي ومسيري شباب الريف الحسيمة